لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وتحت وسط الزحام ما حد حاسس بيك، عايز اجري اجري اجري.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبك تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت
1: والله الكامل انبساطي. انا في حاجات جنني ليه بضحك وانا مارك لما

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية .com تستحق السمع
0: نوتة عربية

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: بتضيع يلي

نوتة نوتة عربية نوتة نوتة عربية.

شغلتنا بالعتمة ناخذ النافي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده نا

0: نوتة نوتة عربية
1: مثلك انا notaarabia.com Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

0: الليل
1: بنوت عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
3: صف قلبي

0: وكمان هي
1: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماح.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم محمد بوشيبة. أهلا بك من جديد محمد.
1: شكرا سليم، ونستهلها بالعناوين. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، وإيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة لدورها وسيادتها الكاملة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تتصدى لأهداف جوية معادية، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة ضد إيران، كما أغلقت الكويت أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية. الحرس الثوري الإيراني من جهته أعلن استهدافه قواعد في البحرين والكويت والأردن، وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت مبكر اليوم بدوي انفجارات في جنوب إيران قرب مضيق هرمز. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بهجمات جديدة، واتهمها بالاستخفاف بعقل واشنطن في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. أحمد الراشدي، الدوحة.
3: قال بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن ضربات شملت أهدافا متعددة داخل إيران، واستهدف القصف الأمريكي منشآت حيوية على الساحل الجنوبي لإيران قرب مضيق هرمز، شملت بندر عباس وبلدة سيز وميناء في الجنوب. وأعادت هذه التطورات العسكرية الخلاف بين واشنطن وطهران إلى مربع التصعيد، بل لقد ساهمت في خفض منسوب التفاعل بإمكانية إنهاء الحرب والتوصل إلى حل الخلافات العالقة. ويصر الرئيس ترامب في تصريحاته على ضرورة أن تقبل إيران بمقترحاته الجديدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار أو مواصلته العملية العسكرية. الإيرانيون من جانبهم يعبرون عن عدم المبالاة بهذه التوعدات، ويلوحون بأوراق جديدة في معركة تكسير العظام، من بينها إغلاقهم لمضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. ووسط هذه الأجواء زار وفد قطري أمس طهران بطلب من الإدارة الأمريكية في محاولة لتليين المواقف وتقريبها. الدوحة، حسن راشد، مونتي كارلو الدولية.
1: في نفس السياق، نفى الجيش الأمريكي ادعاء إيران بأنها أغلقت مضيق هرمز بالكامل ردا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضدها. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس تواصل السفن التجارية عبور مضيق هرمز دخولا وخروجا. هذا وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية من أنها ستستهدف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى توجيه ضربات لسفينتين كانتا تحاولان المرور عبر الممر الاستراتيجي في ظل لتعثر المفاوضات لإنهاء الحرب. أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها على حزب الله اللبناني، بينما أعلن الحزب عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. لميس زين الدين.
4: الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بشن إسرائيل غارات على أكثر من 30 موقعا في جنوب البلاد وشرقها بما فيها مدينة صور والقرى المحيطة بها، مما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وقالت الوكالة إن إحدى الضربات استهدفت سيارة في مدينة صيدا الجنوبية. الضربات ترافقت مع إنذارات جديدة للجيش الإسرائيلي بإخلاء 3 قرى في الجنوب هي حومين الفوقة والغسانية وانصارية. في المقابل أعلن حزب الله من جهته عن استهداف قوات إسرائيلية في محيط بلدة يحمر أشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين السيطرة على قلعة أثرية فيها. في الموازاة أعلنت بلدية كفر شوبة أنه تم الإفراج عن عضو في مجلسها وعامل بلدي، وذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى الدولة العبرية للاستجواب.
1: نبقى دائما في لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الهدف من المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية هو استعادة الدولة اللبنانية لدورها وسيادتها الكاملة، مشددا على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. أولى نصيف، بيروت والتفاصيل.
5: عاود أمس رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع النبرة عاليا ضد حزب الله وإيران معا من دون أن يسميهما بتأكيده أولا في إشارة إلى طهران أن زمن الوصايات ممنوع العودة إليه أيا تكن هذه الوصايات ولن نقبل بها، وكذلك التدخل في الشأن اللبناني كما الإصرار على ما يرفضه حزب الله وهو التمسك بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل قائلا إنه سيكمل بها حتى النهاية، مسترجعا كلامه أن الحروب لم تحقق سوى الخسارات. وقال الرئيس اللبناني مخاطبا حزب الله: أنا للحق في الحكم على الحرب التي شنيتموها، ولست أنا من أتنازل أو أستسلم، أنا ضد من يشن حربا ليست لمصلحة لبنان. يأتي كلام الرئيس قبل أقل من أسبوعين على موعد الجلسة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في 22 حزيران، والمرجح أن يشارك فيها عسكريون للتوسع في مناقشة خطة وقف النار والمراحل التي ستليها، لسيما منها المناطق التجريبية لاستعادة الجيش اللبناني سيادته حتى الحدود الدولية. عزز كلام عون المضي في المفاوضات رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على الجنوب وتعذر تطبيق اتفاق وقف النار. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: نبقى دائما في لبنان حيث تجمع مئات الأشخاص مساء أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان في وقت دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله. زياد حلبي، القدس.
6: في إسرائيل رفعت حالة تأهب خشية من استهداف إيراني صاروخي للعمق الإسرائيلي ردا على الهجمات الأمريكية المتكررة. التقديرات في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي يستخدم القوة العسكرية للرد على إيران ولتسريع الاتفاق وليس للعودة للحرب، فيما تريد إسرائيل ضوءا أخضر للعودة للقتال على جبهة إيران. وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن الحرب مع إيران ما تزال بعيدة عن نهايتها، وفي حال قصف الإيرانيون إسرائيل سترد إسرائيل بقوة كما فعلت في المواجهة الأخيرة مع إيران. كاتس شدد على أن إسرائيل تواصل ضرب حزب الله ولن تقبل أن تفرض إيران معادلاتها وأن توحد الجبهات، فيما تزداد الضغوط على نتنياهو لتوسيع الحرب على لبنان وألا يتجنب قصف الضاحية الجنوبية في حال قصف حزب الله شمالي إسرائيل، وهو ما حدث. لكن إسرائيل هاجمت البقاع في العمق اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي نشر فيديو موجها للبنانيين أو أن إسرائيل لا تحارب اللبنانيين بل حزب الله، ودعاهم للانضمام إليها في مواجهة حزب الله وتفكيك قدراته. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أقر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بوجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفق ما ورد في مقتطفات من المقابلة معه، معتبرا أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي أخطأ في بعض الأمور في حرب الشرق الأوسط. وفي العراق تحركات سياسية، وفي الساعات الأخيرة جمعت رئيس الوزراء علي زيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. باسل محمد.
7: الحراك المكثف شمل مستويين سياسي وجمع رئيس الوزراء علي الزيدي والإطار الشيعي والحشد الشعبي، ومستوى أمني وجمع مستشارية الأمن القومي والمخابرات والأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب. والهدف من هذا الحراك تجنب انخراط الفصائل العراقية الأربعة: حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء في الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق ودول الجوار في خضم التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة. وحسب معلومات رئاسة البرلمان العراقي، رئيس الحكومة العراقية أجرى اتصالات مع مسؤولين في إيران لأول مرة طالبا منهم دعم خطة حصر السلاح بيد الدولة وتحييد دور الفصائل العراقية في أي تصعيد عسكري إيراني أمريكي. ائتلاف الزعيم السياسي الشيعي عمار الحكيم تحدث عن رسائل قوية نقلت من رئيس الوزراء العراقي إلى قادة الفصائل، يتوعد باستخدام مذكرات اعتقال ضدهم إذا تورطت الفصائل في التوترات العسكرية في المنطقة. معلومات تيار الحكيم قالت إن الفصائل الأربعة نقلت رسائل إلى الجهات الحكومية بأنها ملتزمة بدعم إيران. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة سيشاركون الثلاثاء في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع المقررة في إفيان لبحث الحرب في الشرق الأوسط. في موضوع آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وهو اتهام
2: نوتة أريبيا
1: رفضته إسرائيل وصفته بأنه كاذب ولا أساس له. أنتم في الاستماع لمونتيكالو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن قوات الأنظمة غير المأهولة التابعة للجيش الأوكراني كبدت روسيا خلال عام واحد منذ تشكيلها خسائر في أهداف عسكرية بمستويات مختلفة تقدر بنحو 40 مليار دولار، وأكد أن المسيرات الأوكرانية باتت قادرة على الوصول إلى أهداف كانت سابقا غير متاحة. محمد زاوي، كييف.
8: تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، أبرزها الرد الأوكراني على الهجمات الروسية، فقد أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ ضربات على ميناء ماريوبول الخاضع للسيطرة الروسية. قالت إن الهجوم أصاب بنية الطاقة والرادارات ومنشآت الصيانة والوقود داخل الميناء، ما حد بشكل كبير من استخدامه كمركز لوجستي. كما استهدفت أوكرانيا مجددا جسر تشونغار، أحد الممرات الحيوية التي تربط شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا. هذا الجسر يمثل بالنسبة للجيش الروسي خط إمداد مهم نحو جبهات زابوريجيا وخرسون. وفي العمق الروسي، أعلن الرئيس زيلينسكي أن ما يسميه العقوبات الأوكرانية بعيدة المدى تمضي كما هو مخطط له، مشيرا إلى ضرب مصنع عسكري في تشيبوكساري على بعد نحو 900 كيلومتر من أوكرانيا، إضافة إلى استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط. في المقابل، واليوم الثاني على التوالي، تستهدف روسيا مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا بهجوم مكثف بالمسيرات أسفر عن إصابات وأضرار واسعة في منشآت حيوية في المنطقة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على شركاتها بعد اقتراح بروكسل لحزمة جديدة من العقوبات بسبب دعم بكين لموسكو في حربها مع كييف. وتهدف حزمة العقوبات الأوروبية، وهي الأحدث منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، إلى عرقلة الأنشطة التجارية لشركات في دول ثالثة بذريعة دعمها للجيش الروسي، ومن بين أهداف أخرى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى تجديد مباشر اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا، ممهدا بذلك لمفاوضات طويلة. وجاءت تصريحات ترامب قبل حلول موعد تجديد الاتفاقية الثلاثية في الأول من تموز يوليو المقبل. عشية أو عند انطلاق مونديال كرة القدم 2026، عدة مفاجآت ينتظرها عشاق الكرة المستديرة، وهذه النسخة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم. تفاصيل أوفى مع صدام صديق والتفاصيل.
9: بمشاركة 48 منتخبا ينطلق اليوم كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر، مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. المنتخب المكسيكي صاحب الضيافة يقص شريط الافتتاح على أرضه على ملعب مكسيكو سيتي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، لقاء لحساب المجموعة الأولى. والمنتخب المكسيكي يستضيف البطولة للمرة الثالثة بعد مونديالي 1970 و 1986 مع مشاركة 18. من جهتي، يظهر المنتخب الجنوبأفريقي مستضيف نسخة 2010 للمرة الرابعة في كأس العالم، يسبق لقاء الافتتاح بتسعين دقيقة الحفل الذي سيقوم بالمشاركة في مجموعة من الفنانين، من أبرزهم الكولومبية الشاكير التي ستغني رفقة المغني النيجيري بورنا بوي أغنية كأس العالم داي داي. في المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة، يلعب المنتخب التشيكي في ظهور عاشر في المونديال في مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي. هذه النسخة من المونديال تشهد مشاركة عربية الأكبر بتواجد 8 منتخبات عربية، هي مصر، تونس، المغرب، الجزائر، والسعودية، قطر، العراق والأردن.
1: نبقى في أجواء المونديال، حيث قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم إن كل شيء تحت السيطرة فيما يتعلق بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم رغم استمرار احتجاجات المعلمين. وفي الولايات المتحدة، سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترامب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد الباراغواي غدا الجمعة. نهاية النشرة، تذكروا بأهم عناوينها. الكويت تغلق أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، وإيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. رئيس ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة لدورها. نهاية النشرة.
0: نشرة السادسة صباحا قدمها لكم محمد بوشيبا، شكرا لك محمد.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ سليمة؟
0: نعم محمد، البداية ستكون من باريس، حيث سيكون الطقس نهارا غائما على فترات معوط لزخات رعدية من الأمطار. درجة الحرارة ستصل إلى 19 درجة مئوية. بكييف سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقات على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 26 درجة مئوية. بمدريد طقس صافي طوال النهار وبداية ظهور بعض الغيوم المتفرقة على فترات. درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. أما بالعاصمة الألمانية برلين فالطقس أيضا سيكون غائما على فترات مع هطول زخات رعدية من الأمطار، ودرجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية.
1: كرة القدم 2026 المونديال كرمزين للسلام يفتتح اليوم بالتوازي مع ثلاث حروب في الخليج والشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمة نفط عالمية.
0: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
10: بدءا من اليوم ولخمسة أسابيع مقبلة ستحتل كرة القدم حيزا كبيرا من اهتمامات معظم سكان العالم، وتوضع المونديال عادة في مصاف الأحداث التي تعزز السلام العالمي أو السلام المنشود على الأقل، لكنها تجرى هذه السنة وفي خلفيتها ثلاث حروب في الخليج والشرق الأوسط وأوكرانيا. ومنذ عقود غدا الدعم الحكومي لكرة القدم سياسة متبعة لتخفيف الاحتقانات السياسية والأمنية والاجتماعية. وكما هو معلوم فإن نسخة 2026 للمونديال ستجرى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتضع اللاعبين والمنظمين والجمهور في مواجهة عوامل عدة تتعلق بتنوع الأحوال الجوية وتعقيدات المواصلات وحركة السفر لمسافات طويلة. وأضيفت إليها هذه الدورة أسعار باهظة وأحيانا خيالية لبطاقات الحضور، كما تسببت سياسات متشددة للهجرة خصوصا في الولايات المتحدة بمتاعب للعديد من الفرق، سواء في التأشيرات بالنسبة إلى الفريق الإيراني أو الاعتبارات الأمنية الغامضة التي قضت بالتحقيق مع لاعبين أو بمنع الحكم الصومالي عمر عرتان من دخول ميامي. ومع توسيع المشاركة نوتة إلى عربية. 48 منتخبا دخلت 8 بلدان عربية المنافسة، وهي المغرب والجزائر وتونس والسعودية وقطر ومصر والعراق والأردن. وهناك دول كالرأس الأخضر وهايتي وكوراساو تشارك للمرة الأولى، وسيكون الافتتاح اليوم في مكسيكو والختام في نيويورك في 19 من تموز يوليو، فيما قدرت الفيفا متابعي المباريات على الشاشات بأكثر من مليار شخص. ومع أن الهاجس الأمني يشغل الدول الثلاث المستضيفة، إلا أنه يثير مخاوف خاصة في المكسيك بسبب حركة الاحتجاج الاجتماعي المتصاعدة منذ أسابيع. أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة فيبدو أن الرئيس دونالد ترامب كان يأمل في توقيع اتفاق مع إيران ليترافق بدء الانفراج في أزمة النفط العالمية مع بدء الدورة 96 للمونديال، لكن ظروف نجاح المساعي الدبلوماسية لا تنفك تتعقد على وقع انتهاكات متبادلة لوقف إطلاق النار، سواء بين الأمريكيين والإيرانيين أو بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
0: قراءة في الصحف العربية مع نجوى بن مبارك، يحاورها محمد بوشيبا.
1: صباح الخير نجوى.
11: صباح الخير محمد.
1: البداية مع صحيفة القدس العربي والتي نشرت مقالا يحمل عنوان إسرائيل تستغل الربط بين إيران ولبنان لتعطيل المفاوضات.
11: نعم محمد، يرى الكاتب أن إسرائيل تستغل استمرار الحرب في لبنان والربط بين الملفين اللبناني والإيراني بهدف عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، خشية أن يؤدي أي اتفاق إلى نتائج لا تخدم مصالحها الاستراتيجية. ويشير الكاتب إلى أن المواجهات الأخيرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ما تزال مضبوطة الإيقاع نسبيا، بينما تبقى الجبهة اللبنانية الأكثر سخونة، كما يوضح أن إسرائيل اعتمدت بعد هجوم 7 أكتوبر عقيدة أمنية جديدة تقوم على المنع بدلا من الردع، تستهدف تفكيك قدرات خصومها خصوصا حزب الله وحماس وإضعاف إيران. ويخلص المقال إلى أن إسرائيل تساعد في لبنان للضغط على طهران وإرباك مسار التفاوض، فيما يفضل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استمرار تصعيد على أي تسوية لا تحقق شروطه، مستخدما الساحة اللبنانية كورقة تأثير في الملف الإيراني.
1: وفي اندبندنت عربية نتوقف عند مقال بعنوان جدل الخليج بين الرد والردع.
11: يناقش الكاتب الجدل المتصاعد في دول الخليج حول كيفية التعامل مع الهجمات الإيرانية، بين طيار يدعو إلى الرد العسكري المباشر على إيران لردعها ومنع تكرار الاعتداءات، وآخر يتمسك بسياسة ضبط النفس والاكتفاء بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة حفاظا على استقرار المنطقة. ويرى أنصار الرد أن دول الخليج تمتلك من القدرات العسكرية ما يمكنها توجيه ضربات مؤثرة لإيران، وأن استمرار الاكتفاء بالدفاع قد يشجع طهران على مواصلة تهديداتها. في المقابل يحذر أنصار الردع من أن الانخراط في حرب شاملة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية وأمنية جسيمة، ويهدد ما حققته دول الخليج من تنمية واستقرار. ويعرض المقال حجج الطرفين في ظل استمرار التوتر الإقليمي، لينتهي إلى أن الخيار الخليجي السائد ما زال يميل إلى الردع والصبر الاستراتيجي، رغم تنامي الدعوات المطالبة برد عسكري أكثر حزما. ويؤكد أن الجدل بين الرديين والردعيين مستمر، فيما تواصل دول الخليج الاعتماد على قدراتها الدفاعية لاحتواء الهجمات وتجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة النطاق.
1: اللاجئون الفلسطينيون الضحية المركبة، كتبت العربي الجديدة.
11: بالفعل محمد، يتناول المقال معاناة اللاجئين الفلسطينيين بوصفهم ضحية مركبة، بدأت مع نكبة عام 1948 حين أجبر نحو 800,000 فلسطيني على مغادرة أرضهم نتيجة المشروع الإسرائيلي، ما أدى إلى أزمة لجوء ممتدة رغم قرار الأمم المتحدة 194 الذي نص على حق العودة. المقال يؤكد أن أجيالا من الفلسطينيين ولدوا في المنافي دون وطن مستقر لتعيش ظروفا من الحرمان والهشاشة القانونية والاجتماعية، مع استمرار التعامل معهم أحيانا كعبء أمني أو سياسي في دول اللجوء. الكاتب يستعرض أوضاعهم في لبنان والعراق وسوريا، حيث واجهوا قيودا واتهامات ومآس وعمليات تهجير جديدة رغم عدم مسؤوليتهم عن الصراعات المحلية. ويخلص المقال إلى أن الفلسطينيين ظلوا الحلقة الأضعف في مختلف أماكن وجودهم، يدفعون ثمن أزمات لا علاقة لهم بها، ما يجعلهم ضحية أو ضحايا لمأساة تاريخية متواصلة.
1: وفي الشرق الأوسط نجوى مقال تحت عنوان روسيا تعود إلى سوفياتيتها لمواجهة تحديات الناتو.
11: المقال يتناول عودة روسيا إلى تبني رؤية استراتيجية تستحضر إرثها السوفيتي، حيث تعتبر موسكو الجمهوريات السوفيتية السابقة مجالا حيويا وأمنيا لا يمكن التفريط فيه. ومنذ وصول فلاديمير بوتين إلى الحكم تصاعد رفض روسيا لتوسع حلف الناتو شرقا، ما انعكس في تدخلاتها في جورجيا وأوكرانيا وضم القرم. ويشير إلى أن الحرب في أوكرانيا دفعت بعض دول آسيا الوسطى والقوقاز إلى قدر أكبر من الاستقلالية، في ظل تنامي النفوذ الصيني والتركي والغربي، ما دفع موسكو لتعزيز شراكاتها الأمنية والاقتصادية مع هذه الدول. كما يبرز المقال التوتر المتصاعد بين روسيا والناتو، حيث يرى كل طرف الآخر تهديدا استراتيجيا مباشرا، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا تتزايد المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية مباشرة تجعل العلاقات بين الجانبين في أخطر مراحلها منذ نهاية الحرب الباردة.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
0: خطر زاحف في الظل، انتشار الأفاعي والعقارب السامة يهدد الجنوب الشرقي للمغرب.
1: نعم سليم، وهو روبورتاج من المغرب ومن إعداد رشيد بن زكورة.
12: دخول فصل الصيف بالجنوب الشرقي للمغرب يعني خروج الزواحف والحشرات السامة نحو المناطق الرطبة، مما يشكل تهديدا لسلامة السكان. مساء 23 مايو المنصرم، تعرض علي العساوي للذغة أفعى سامة بجماعة أيت وبلي، نقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لطاطا. ورغم خضوعه للبروتوكول العلاجي إلا أن حالته ازدادت سوءا، يده اليسرى تورمت. قسم الإنعاش بهذا المستشفى الذي قضى به 9 ساعات خارج الخدمة، لذلك أمرت الطبيبة بنقله إلى مدينة أجدير، ما يعني مسافة 5 ساعات على متن سيارة الإسعاف، مما يعني أيضا ضآلة فرص النجاة. أدخل قسم العناية الفائقة بالمستشفى الجامعي محمد السادس. حاول الطاقم الطبي إنقاذه، لكن السم وصل أعضاء حيوية. الرجل البالغ من العمر 62 سنة فارق الحياة. أبلغ الطبيب ابنه بأن المصل الذي تلقاه في مستشفى طاطا لم يكن مضادا لسم الأفعى التي لذغتها. على خط هذا الموضوع دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة. علي لطفي رئيس الشبكة:
13: كان نوجد المشفيات اللي هي في المدن الصغيرة لا تتوفر على قاعدة إنعاش ولا أطباء وممرضات لديهم بروتوكول علاجي بمعنى تكوين في هذا المجال، بمعنى أنه في الحالة ديال طاطا خصنا نقلو حتى الأكادير، لأنه المشفى اللي هو قريب ما تيتوفرت لا على قاعد الإنعاش لا على.
12: مع كل صائفة تنشر الزواحف الرعب، يقول محمد أمين أزكري:
14: الساكنة تعيش واحد النوع من الخوف وواحد الهاجس تجاه الزواحف. الإنسان لا قدر الله أصيب بلسعة أو لدغة، مباشرة المآل ديالو هو الوفاة.
12: بإقليم زاغورا تعرض 3 أطفال للذغات أفاعي مطلع الصيف الحالي، أخضع 2 منهم لتدخل جراحي خارج الإقليم، ما دفع بالناشط المدني لمن الأبيض للمطالبة بإحداث خلية طبية.
15: مناشدة الجهات المختصة من أجل إحداث خلية طبية على مستوى إقليم زاغورا وتوفير الأمصال، لأن 5 حالات تستد حالات بشكل يومي للعقارب والأفاعي كذلك ما بين الفينة والأخرى.
12: عام 2025 سجلت بجهة درعا تفيلالت 45 لذغة أفعى مع 3 وفيات إلى جانب 3000 لسعة عقرب، ومع ذلك فإن المغرب لا يوفر الأمصال المضادة لسمومها.
13: لا نعرف لماذا في المغرب كاين هذا الموقف غير مبرر بعدم توفير أمصال ضد لسعات العقارب
12: بسبب الزواحف السامة. فإن فصل الصيف بهذه الربوع من المملكة يتحول إلى كابوس بدل فترة راحة. رشيد بن زكور، جنوب شرق المغرب، مونتي كارلو الدولية.
16: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
17: Ladies and gentlemen, I'm just getting back from the tour. I got one thing to say, man. Guitar, please. Woo. Bass man, are you with me? That's my drummer. Get funky on him.
18: Look a look at here, your man's right here. Celebrate tonight like New Year. Let's cheers, cause love's in the air. Jealous girls looking at you with the hate.
1: تحية صباحية لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية، أنتم في الاستماع لفترة صباح مونتي كارلو الدولية. فترة صباح مونتي كارلو الدولية متواصلة إلى غاية 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي، ويرافقني دائما سليم حميطوش.
0: شكرا لك محمد. بعد لحظات ستوافيكم لميز زين الدين بموجز لأهم وأخبار،
1: كما سيكون لكم موعد مع أخبار الاقتصاد مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي، حاوره نبيل شوفان. ونعود إلى أخبار استهلاك، وماذا لدينا يا سليم؟
0: الحديث سيكون عن عائدة الدورة الحالية لبطولة كأس العالم، وموضوع آخر حول ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس.
1: انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وباقي التفاصيل مع صدام صديق.
0: في تمام 6:45 تذكير 6:45 تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية في ساعتها الثالثة.
1: كما سيكون لك

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم لميس زين الدين، تفضلي لميس.
2: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. والبداية من آخر التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، إذ أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارا مبكرا بعد عمليات إطلاق من لبنان باتجاه شمال البلاد، مشيرة إلى أنها رصدت مقذوفين بالقرب من القوات الموجودة في جنوب لبنان. تأتي هذه التطورات الميدانية وسط تصعيد أمريكي إيراني عسكري، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران، مشيرة إلى أنها شنت ضربات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع للدفاع الجوي في أنحاء البلاد. في الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري أن القوات المسلحة نفذت المرحلة الأولى من العمليات الهجومية بالصواريخ والمسيرات، مشيرا إلى استهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. من جهتها، الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت إغلاق المجال الجوي مؤقتا بسبب الاعتداءات الإيرانية وتحويل الرحلات الجوية لمطارات بديلة. في الأثناء، أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن ومنها ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرا من أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن السفن التجارية تواصل دخول مضيق هرمز والخروج منه. دبلوماسيا، قالت وسائل إعلام إيرانية إن وفدا من قطر وصل إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص أحدث التطورات. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين طلبوا منه وقف الضربات على بلادهم، الأمر الذي نفته إيران بشكل قاطع. على الجبهة اللبنانية، تواصلت الغارات الإسرائيلية على جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل 13 شخصا بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. حزب الله أعلن من جهته عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب. وبينما تجمع مئات الأشخاص في الضاحية الجنوبية لبيروت تأييدا لإيران وحلفائها في الحرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب الذي بمجرد تفكيكه ستكون الاحتمالات لا حصر لها بحسب قوله. أطلقت بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا لتعزيز السلام الأوسع نطاقا صوب حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. نهاية هذا الموجز. شكرا لك لنيس.
1: الأخبار الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، تترقب الأسواق موجة اكتتابات تقنية ضخمة قد تعيد رسم خريطة الطروحات العامة عالميا وسط حماس كبير تجاه الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. زياد، هل نحن أمام موجة اكتتابات تاريخية تعكس قوة حقيقية في قطاع التكنولوجيا أم مبالغة في تقييم شركات المستقبل؟
3: نعم، من حيث الحجم والتأثير، شركة سبيس إكس تستهدف بحسب بعض التقارير إلى جمع نحو 75 مليار دولار بتقييم يدور حول 1.75 إلى 1.8 تريليون دولار، وهو رقم يمكن أن يجعل الطرح من أكبر الاكتتابات في التاريخ. كما أن تقييمات شركات مثل أنثروبيك وأوبن أي آي في الجولات الخاصة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة لشركات غير مدرجة، مع وجود تقديرات تقارب 965 مليار دولار لأنثروبيك و 852 مليار دولار لأوبن أي آي. المسألة المهمة هنا أن هذه الأرقام ليست أرقام كبيرة فقط، بل هي في طبيعة الاقتصاد الذي تقف وراء هذه الشركات. نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد جديد يرتبط بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، الحوسبة

0: الكهرباء السحابية، مراكز البيانات، الطاقة أشباه الموصلات، والإنترنت الفضائي. بمعنى أن هذه الاكتتابات لا تخص شركات منفردة فقط، بل تعكس عملية إعادة تسعير كاملة لما يسمى البنية التحتية الرقمية للمستقبل. مع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه التقييمات الضخمة لا تعني بالضرورة أن السعر المطروح يعتبر سعرا عادلا. أحيانا السوق لا يقيم الأرباح الحالية، بل يقيم وعودا مستقبلية كبيرة، وهذا ما يجعل الاكتتابات الحالية جذابة خصوصا من الناحية الإعلامية، لكنها أكثر حساسية لأي انخفاضات أو تأثيرات في مسألة الأرباح أو النمو أو تكاليف التشغيل المستقبلية.
1: هل يمكن أن تتحول هذه الاكتتابات الضخمة إلى اختبار حقيقي لفقاعة الذكاء الاصطناعي؟
0: نعم، إلى حد كبير. هذه الاكتتابات كبيرة ستكشف ما إذا كان المستثمرون لديهم الاستعداد لتحويل هذا الحماس نحو الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى التزام مالي طويل الأجل في السوق، وليس فقط في جولات التمويل الخاصة. في السوق الخاص التقييمات قد ترتفع بدعم من عدد محدود من المستثمرين الكبار، لكن في البورصة تصبح الشركة تحت رقابة يومية من السوق والنتائج الفصلية وتوقعات الأرباح وتكاليف التشغيل وغيرها. لذلك إذا نجحت هذه الشركات في إثبات أن الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وقطاع الرقائق والطاقة يمكن أن يتحول إلى أرباح مستدامة بالنسبة للمستثمرين، فسنكون أمام مرحلة جديدة من النمو في الاقتصاد الرقمي. أما إذا حدث العكس وظهرت فجوة واضحة بين التقييمات الضخمة والقدرة الفعلية على تحقيق أرباح من قبل تلك الشركات، فقد تتحول الاكتتابات إلى لحظة تصحيح كبيرة شبيهة بما حدث من بعض الموجات التي حدثت في قطاعات التكنولوجيا السابقة، ولا سيما فقاعة الدوت-كوم عندما سبق الحماس النتائج الفعلية لتلك الشركات.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، محمد بوشيبة، سليم حنيتوش.
1: من أخبار الاقتصاد نعود إليك سليم. في أخبار التسوق والاستهلاك، 13 مليار دولار عائدات الدورة الحالية من بطولة كأس العالم.
3: نعم محمد، حيث من المتوقع أن يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم مليارات الدولارات من بيع تذاكر مباريات كأس العالم وخدمات الضيافة، وذلك خلال الأسابيع الخمسة المقبلة التي ستشهد منافسات دور المجموعات. يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تدير الدورة التي تمتد لأربع سنوات والتي تنتهي كأس العالم هذا الصيف ب 13 مليار دولار، منها 8.9 مليار دولار من هذه البطولة نفسها. يمثل هذه الزيادة بنسبة 72% عن الدورتية السابقة التي اختتمت بكأس العالم الأخيرة من قطر. وقد ارتفع الرقم النهائي أكثر محمد، حيث تجاوزت إيرادات الفيفا توقعاتها لكأس العالم بأكثر من مليار دولار. ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وهو منظمة غير ربحية مقرها زيوريخ تحقيق إيرادات تقارب 4 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم، ونحو 1.8 مليار دولار من الرعاية، بما في ذلك اتفاقية مع شركة النفط السعودية أرامكو، أي ضعف المبلغ الذي جمع في الدورة السابقة.
1: ارتفاع عدد ناقلة النفط العابرة لقناة السويس ب 28% سليمة.
3: هذا ما أفادته وكالة بلومبرغ بأن عدد ناقلات النفط التي عبرت قناة السويس ارتفع بنحو الثلث في شهر أبريل نيسان الماضي، بما رفع عائدات القناة لأعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2024. أضافت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تسبب في بحث ناقلات النفط عن طريق بديل عبر البحر الأحمر وقناة السويس. واستنادا إلى بيانات هيئة قناة السويس، عبرت 529 ناقلة نفط القناة في أبريل الماضي بزيادة تبلغ 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
2: النشرة الرياضية.
1: انطلاق النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم في ضيافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وبمشاركة هي الأكبر بعد 48 منتخبا عالميا.
3: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
4: صباح الخير. انطلق اليوم كأس العالم 2026 من المكسيك التي تستضيف النسخة 23 من المونديال رفقة الولايات المتحدة وكندا. المكسيك تقص شريط الافتتاح على أرضها في مواجهة منتخب جنوب أفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي أستيكا في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى. لقاء في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، التاسعة مساء بتوقيت بريتوريا وباريس. النسخة الأولى من المونديال في ضيافة ثلاثة بلدان، والنسخة الأولى بمشاركة 48 منتخبا تتنافس في 104 مباريات وصولا إلى المباراة النهائية التي تقام في 19 من تموز يوليو المقبل في نيوجيرسي الأمريكية. منتخب المكسيك وجنوب أفريقيا قصى شريط الافتتاح في نسخة 2010 الأولى في تاريخ القارة الأفريقية التي استضافتها جنوب أفريقيا، والمنتخب المكسيكي يشارك في المونديال المرة 18 وتستضيف البطولة المرة 3 بعد مونديالي 1970 و1986 مع وصول إلى مرحلة ربع النهائي كأفضل إنجاز مكسيكي. جنوب أفريقيا في حضور رابع في المونديال. حفل افتتاح البطولة يسبق المباراة بتسعين دقيقة ومشارك لمجموعة من النجوم، نجوم الغناء على وجه التحديد، والذين سيقومون بأداء أغاني البوم المونديال، وحضور مميز مرتقب لنجم كولومبيا شاكيرا التي ستؤدي رفقة المغني نيجيري بورنا بوي داي داي الأغنية الرسمية لكأس العالم. في لقاء ثاني لحساب المجموعة الأولى يلتقي منتخب التشيك الذي يشارك المرة العاشرة منتخب كوريا الجنوبية في ظهوره المونديالي 11. هذا وقد سبق انطلاق البطولة مؤتمر صحفي لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بالأمس، تحدث فيه حول مجموعة من الأزمات التي تنظيم في الفترة الماضية، وعلق إنفانتينو على قضية تذاكر المباريات المعاد بيعها بأسعار عالية، مشددا على أن الطلب على تذاكر المواجهات في هذه النسخة غير مسبوق، وأن قضية البيع من خلال منصات غير رسمية يدخل في إطار المعاملات المحلية وينبغي عليهم التعامل مع ذلك. وحول قضية التأشيرات وإبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من الولايات المتحدة ومنعه من دخول الأراضي الأمريكية، أبدى إنفانتينو أسفه على الحادث ومؤكدا على أن الفيفا بذل مجهودات كبيرة لكنه لا يملك الحق في تجاوز سلطات الحكومات والجهات السيادية في البلاد المنظمة للبطولة. نستمع لبعض من حديث إنفانتينو بالأمس في هذا الأمر.
5: بالطبع ما حدث للحكم الصومالي عمر أمر مؤسف، لكننا لا نتحكم في كل شيء، سنتناقش ونتحدث وسنرى، ربما يكون من الجيد أحيانا أن نسترخي قليلا، نحن نحاول حل المشاكل، أحيانا يكون للصراخ والاحتجاج الفوري أثر عكسي في إيجاد حل، صدقوني إننا نحاول دائما إيجاد الحلول، ولكن عليكم أن تحترموا حقيقة أننا لسنا ملوك العالم، ليست لدينا السلطة على الحكومات وقوات الشرطة.
4: هذا وكانت السلطات الأمريكية قد أبعدت الحكم الصومالي بعد وصوله إلى مطار ميامي بعد رحلة استجواب استمرت ل11 ساعة على الرغم من حمله لجواز سفر دبلوماسي والتأشيرة المطلوبة. عرتن الذي استقبل بالأمس استقبال رسمي وشعبي في المطار، كما حمل على عناق في حضور عدد كبير من المشجعين على حد ملاعب كرة القدم، صاحب 34 سنة علق بعد وصول إلى الصومال على الحادثة.
5: أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لبلدنا وللشعب الصومالي ولحكومتنا على وقوفهم إلى جانبي ودعمهما الكبير، كما قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم دعما كبيرا لي ووقف بجانبي وتابع رحلتي حتى وصولي إلى هنا. أعدكم بإذن الله بأن أكون حاضرا في البطولة المقبلة.
4: أرتن تحصل على الشارة الدولية في 2018 واختير كأفضل حكم إفريقي في 2025 ويعمل في المهنة منذ 10 أعوام. بإنتاج أخبار رياضة إلى اللقاء.
2: مراسي ميشا خليل.
6: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12:00 ظهرا بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم.
3: 6:45 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية الثالثة.
1: الكويت تغلق أجواءها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، وإيران تشن هجوما على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. الجيش الأمريكي ينفي ادعاء إيران بإغلاق مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بمهاجمة إيران بقوة شديدة على خلفية الإطالة في التفاوض. الرئيس اللبناني يؤكد أن الهدف من المفاوضات مع إسرائيل هو استعادة الدولة لدورها وسيادتها الكاملة. رئيس الوزراء العراقي يجتمع بالإطار الشيعي والحشد الشعبي لتجنب انخراط الفصائل العراقية في أجواء التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
3: كانت لدينا دردشة محمد نتحدث عن التاريخ منذ قليل، فجاءت جمانة حداد لتؤكد وتقول إنه التاريخ في مدونتها.
7: إنه التاريخ ثم التاريخ ثم التاريخ مرة أخرى، هكذا يكتب وليد جنبلاط في مذكراته الصادرة حديثا بالفرنسية عن منشورات ستوك في باريس وتحمل عنوان قدر في المشرق. جملة مزلزلة بالمعنى البنيوي التأسيسي توقفت عندها مرارا بينما كنت أقرأ هذا الكتاب الذي يجمع بين السيرة الشخصية والتأمل السياسي وقراءة التحولات الكبرى التي عصفت بلبنان والمنطقة خلال العقود الماضية. كم من مرة نظن أننا نصنع قراراتنا بحرية كاملة ثم نكتشف أن التاريخ قد سبقنا إليها. كم من مرة نتصور أننا نعيش حدثاً جديداً فإذا بنا نعيد تمثيل مشهد قديم بشعارات مختلفة وأبطال مختلفين. ليس التاريخ مجرد ما حدث في الأمس، إنه ما يواصل الحضور فينا حتى عندما نتوهم أننا تجاوزناه. في لبنان تبدو هذه الحقيقة أكثر قسوة من أي مكان آخر. نحن أبناء بلد لا يكف عن الدوران في حلقاته المفرغة. تتغير الوجوه، تتبدل التحالفات، تسقط أوهام وتولد أوهام أخرى، لكن شيئا عميقا يبقى على حاله، كأننا نسير إلى الأمام بأجسادنا فيما أقدارنا مشدودة إلى الخلف بحبال غير مرئية. ربما لهذا السبب تبدو حياتنا اللبنانية اليوم معلقة بين زمنين، زمن قديم يرفض المغادرة وزمن جديد لم ينجح بعد في الولادة. نرى ذلك في السياسة وفي الثقافة وفي العلاقات بين الطوائف وحتى في اللغة التي نتحدث بها عن أنفسنا. مع ذلك لا أقرأ عبارة جملات بوصفها حكما بالإعدام على المستقبل، على العكس أقرأها كدعوة إلى التواضع. فالتاريخ ليس سجنا فقط بل معلم أيضا. المشكلة ليست في أن التاريخ يلاحقنا، المشكلة في أننا نادرا ما نصغي إلى ما يحاول أن يقوله لنا. ربما يكون النضج الفردي شبيها بالنضج الجماعي، في الحالين لا نستطيع أن نصبح ما نريد أن نكونه قبل أن نفهم ما كناه. لا يمكن بناء هوية على الإنكار، ولا يمكن بناء وطن على النسيان أو التجاهل. إنه التاريخ ثم التاريخ ثم التاريخ مرة أخرى. كلما فكرت في هذه الجملة بدا لي أنها لا تتحدث عن الماضي بقدر ما تتحدث عن المسؤولية، مسؤولية أننا شركاء في ارتكاب الأخطاء ومسؤولية أن نتوقف عن اعتبار أنفسنا ضحايا أبديين لما حدث، ومسؤولية أن نبدأ أخيراً بطرح السؤال الأصعب: ماذا سنفعل بكل هذا التاريخ الذي يسكننا؟ هل سنظل نسمح له بأن يكتب مصيرنا؟ أم سنجرؤ للمرة الأولى على كتابة مصير مختلف؟ جمانة حداد.
3: إذن شكرا لك جمانة، كنت معنا في فقرة مدونة اليوم. مستمعين نعتذر منكم على عدم تقديم فقرة الأبراج اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون لظروف صحية، نتمنى له الشفاء العاجل والعودة بسرعة لواكبنا بآخر المستجدات المتعلقة بكل برج. في هذه الأثناء إذن مستمعين عربية تستمعون إلى بعض المقاطع الموسيقية التي اختارتها لكم الفرقة التقنية لمونتي كارلو الدولية مع زكريا. زكريا أمتعنا بالموسيقى.

0: نوتة، نوتة عربية بنوتة عربية. أغانينا هيك وكمان هيك،
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: Nota Arabia. Nota Arabia. Nota Arabia.
1: Nota. Nota

0: نوتة نوتة عربية.
1: أعرف كل بي وإم شو بيتعبوا قدي.

وصرت بزياد غار عبلادي وصرت بزيادي غار عبلادي.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: أتريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي رقة من هالتراب ينرقة
0: وكمان هيك.
3: يا

0: وكمان هيك
1: قلتنا نمشي بخيالك عطر
2: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: خلي يندب الباب بين وبواب بين وبواب.
0: وكمان هيك
2: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكي.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: نوت عربية
5: أصلح عيب ده ازاي.
0: وكمان هيك

0: قلبي إذا ببكي بعبي ألف جرة مرة يا ليالي الهجر.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتا نوتا عربية.
1: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
2: ديك المي ديك المي جايب لوز الأهل الحي.
3: خير السن ورزق جديد.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: في نوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: notaarabia.com تستحق السمع notaarabia.com

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: Yeah. Shoot.
2: It is on fire.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك
2: قاطي فينا

شمسك يا حلوة لفينا ويا قلبي على هجر دايب لفينا. وسألوني في مصر رايح لفينا، قلت لهم على الكويت لفينا بلد المحبة.

0: والولاي ولاهي والوالي يا ضيائي.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: وحياة شعرها اللي عالكتف مشلوح، اللي معك النسم من الهوى بيه.

Wa ye

نلاقيها من عبكرة نضيعها من عشية يا هلا الله ردوا علي يقولوا لي قولوا لي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. نوتة ونوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
3: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كل شي بيخلص دماش خلط وشرقي وغربي مون ديو كل مارياج
1: واو سهرة كول كل شي بيخلص دماش خلط وشرقي وغربي
0: مون ديو كل مارياج

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن
0: نوتة. نوتة عربية.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
2: نوتة أريبيا.
3: نوتة عربية. مبروك الإذاعة غدي غانم.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com تستحق السمع.
1: Thank you.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia.
2: Nota Arabia. مبروك الإذاعة. سعد رمضان.
3: NotaArabia.com تستحق السمع.
4: Nota Arabia.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
2: لا حس ولا خبر من زعل القمر، موعدتك تغيب واحنا نص الشهر. ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى ترى

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة
0: وكمان هيك
2: يا كذابة
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: بعد ما شفت شي ما شفت شي ما شفت شي

0: ليك تعال لك أهم شيء الدروا دولوم.
1: أها نحن يعني
0: تسلم لي أنت.
2: الله لا يوفقك يا أبو عبد الله.
3: صارت سنة

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عشقون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا عربية دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية.
1: ما بقى رح صالح لاقيني يا صالح.
2: اوف اوف اوف فوقوني يا خالي فوقوني. اوف
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض.

الفوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني

من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تحسبني شي عابر دمتوان حسبتك من هلي أدعى الله يفتر الوقت أو توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وأنا عليك اش قد متين.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا أريبيا بتحكي لختك.

0: نوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: حبيبي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نوتة عربية.

تاني الدمع زكي ثاني لو حمسح وينزل تاني يا رمش باك واخدة معاك يا رمش باك واخدة معاك يا رمش باك واخدة معاك.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك من التفاح إن نجيب التفاح وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك نوتة نوتة عربية وكمان هيك
2: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
3: خليتني منمشي بخيالك عثر
4: نوتة عربية .com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن أنا أجيب التفاح.
0: وكمان هيك.
2: الولي ريقة من هالتراب ينريقة.
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: قلت من نمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.